0: الحمد لله على الكثيرات والأموال فلذلك نحن أولاد الإسلام من أجل المستقبل فلذلك نحن من أجل المستقبل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الله قد قال ولا تكذب
1: Thank you.